الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلم وسلم وبارك عليه اللهم سلم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ وَلَيَزِدْكُمْ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَقِمِ الصَّلَاةَ

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لورس دان ربط ينشف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي ورد الجمعة ركعتين مستقبل Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربنا العظيم وبحمده. سبحان ربنا العظيم وبحمده. سبحان ربنا العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا وبحمده. سبحان ربنا وبحمده. سبحان ربنا وبحمده. سبحان ربنا وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ظهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربنا العظيم بحمده. سبحان ربنا العظيم بحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فهين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربي سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا نعيمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام، خيرة وعافية وسلامة وبلوغ المرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تشفي في نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا غني يا حميد يا رحيم يا ودود يا مبدئ يا معيد، أولنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، بفضلك عمن سواك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا واولادنا وأهلنا وذرياتنا

من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والظلم والضير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.